انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل بيضة بيضة بيضة؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعد هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التوضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا

اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها.